0: وبنرجع لك اياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدا من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، حصول سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-4000.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-9604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلن حزب الليبراليين عن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة الفوضى في المدارس، أبرزها إلغاء حق آباء في رفض برامج الدعم المقدمة لأبنائهم. وتتضمن الخطة التي تتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد تحديد عدد الطلاب بعشرين طالبا كحد أقصى في كل فصل، إضافة إلى تخصيص فصول خاصة للطلاب غير المنضبطين. وأوضحت قيادة الحزب أن هذه الخطوة لا تشكك في حرص العائلات على أبنائهم، بل تهدف أساسا لحماية المسار التعليمي للأطفال وإعادة الهدوء والانضباط إلى البيئة المدرسية، وذلك سعيا منها لكسب ثقة الناخبين مجددا. إلى خبر آخر، تعتزم الحكومة إقرار تشريعات تسهل مصادرة الشقق السكنية من الأشخاص المتورطين في أعمال إجرامية أو مثيري الفوضى في الأحياء. في المقابل، حذر خبراء من أن هذا التوجه قد يفاقم أزمة تشرد، معتبرين أن سحب منازل أصحاب السوابق بعد قضاء فترة محكوميتهم يمثل عقوبة مزدوجة تعوق إعادة دمجهم في المجتمع. في شأن آخر، أقر حزب ديمقراطي السويد بوجود قصور في توجيه العائدين طوعا إلى بلادهم بعد تعثر لاجئ أفغاني في سحب منحته المالية المقدمة من مصلحة الهجرة. وتعود الأزمة إلى قيام البنك المحلي بتجميد المبلغ ومنع تحويله إلى أفغانستان بسبب العقوبة المالية الأوروبية، ما جعل الرجل بلا مأوى وعاجزا عن المغادرة. وفي حين انتقدت المعارضة سوء التنسيق الحكومي، اقترح حزب ديمقراطي السويد إعادة الأموال لمصلحة الهجرة لتتولى هي تحويلها عبر منظمات الأمم المتحدة لتجاوز العقوبات، معترفا بتقصير السلطات في توجيه المستفيدين منذ البداية. إلى الطقس، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية عودة موجة الحر الصيفية إلى مناطق جنوب البلاد منتصف هذا الأسبوع. وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة سترتفع بشكل ملحوظ ابتداء من ليل الأربعاء لتصل إلى نحو 30 درجة مئوية بحلول يوم الخميس. ورغم التوقعات بانخفاضها نسبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة، ستعود الأجواء الحارة مجددا مطلع الأسبوع المقبل. أما دوليا، كشف البنك المركزي الأوروبي عن 10 تصاميم نهائية للأوراق النقدية لعملة اليورو. وفي خطوة هي الأولى من نوعها، سيتاح لسكان الاتحاد الأوروبي اختيار الشكل النهائي للعملة عبر عملية تصويت عامة. تستلهم التصاميم المرشحة مواضيعها من عناصر تعكس التراث الثقافي والشخصية التاريخية في أوروبا، إلى جانب مظاهر الطبيعة والتنوع البيئي. كما من المتوقع أن تدخل الأوراق النقدية الجديدة حيز التداول أواخر هذا العام بعد استكمال فرز الأصوات وكافة الإجراءات التقنية اللازمة. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: رح نتابع معكم بأكثر من 15 أغنية من نخبة الأغاني العربية الحديثة ولمدة ساعة من هلأ على هواء راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخان ستاد، موز فاجنتيه.

0: جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته، بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لكمل راديو. يلا راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلن حزب الليبراليين عن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة الفوضى في المدارس، أبرزها إلغاء حق الآباء في رفض برامج الدعم المقدمة لأبنائهم. وتتضمن الخطة التي تتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد تحديد عدد الطلاب بـ20 طالبا كحد أقصى في كل فصل، إضافة إلى تخصيص فصول خاصة للطلاب غير المنضبطين. وأوضحت قيادة الحزب أن هذه الخطوة لا تشكك في حرص العائلة على أبنائهم، بل تهدف أساسا لحماية المسار التعليمي للأطفال وإعادة الهدوء والانضباط إلى البيئة المدرسية، وذلك سعيا منها لكسب ثقة الناخبين مجددا. إلى خبر آخر، تعتزم الحكومة إقرار تشريعات تسهل مصادرة الشقق السكنية من الأشخاص المتورطين في أعمال إجرامية أو مثيري الفوضى في الأحياء. في المقابل حذر خبراء من أن هذا التوجه قد يفاقم أزمة تشرد، معتبرين أن سحب منازل أصحاب السوابق بعد قضاء فترة محكوميتهم يمثل عقوبة مزدوجة تعوق إعادة دمجهم في المجتمع. في شأن آخر، أقر حزب ديمقراطي السويد بوجود قصور في توجيه العائدين طوعا إلى بلادهم بعد تعثر لاجئ أفغاني في سحب منحته المالية المقدمة من مصلحة الهجرة. وتعود الأزمة إلى قيام البنك المحلي بتجميد المبلغ ومنع تحويله إلى أفغانستان بسبب العقوبة المالية الأوروبية، ما جعل الرجل بلا مأوى وعاجزا عن المغادرة. وفي حين انتقدت المعارضة سوء التنسيق الحكومي، اقترح حزب ديمقراطي السويد إعادة الأموال لمصلحة الهجرة لتتولى هي تحويلها عبر منظمات الأمم المتحدة لتجاوز العقوبات، معترفا بتقصير السلطات في توجيه المستفيدين منذ البداية. إلى الطقس، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية عودة موجة الحر الصيفية إلى مناطق جنوب البلاد منتصف هذا الأسبوع. وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة سترتفع بشكل ملحوظ ابتداء من ليل الأربعاء لتصل إلى نحو 30 درجة مئوية بحلول يوم الخميس. ورغم التوقعات بانخفاضها نسبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة، ستعود الأجواء الحارة مجددا مطلع الأسبوع المقبل. أما دوليا، كشف البنك المركزي الأوروبي عن 10 تصاميم نهائية للأوراق النقدية لعملة اليورو. وفي خطوة هي الأولى من نوعها، سيتاح لسكان الاتحاد الأوروبي اختيار الشكل النهائي للعملة عبر عملية تصويت عامة. وتستلهم التصاميم المرشحة مواضيعها من عناصر تعكس التراث الثقافي والشخصية التاريخية في أوروبا، إلى جانب مظاهر الطبيعة والتنوع البيئي. كما من المتوقع أن تدخل الأوراق النقدية الجديدة حيز التداول أواخر هذا العام بعد استكمال فرز الأصوات وكافة الإجراءات التقنية اللازمة. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: We're back. That means
5: the best music.
6: Most music.
7: Great music.
8: خليه

بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جاني

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: وين ما بتكون
1: اسمعنا اسمعنا وخليك على المود. راديو يلا
0: راديو بيسمعك.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلن حزب الليبراليين عن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة الفوضى في المدارس، أبرزها إلغاء حق آباء في رفض برامج الدعم المقدمة لأبنائهم. وتتضمن الخطة التي تتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد تحديد عدد الطلاب بـ20 طالبا كحد أقصى في كل فصل، إضافة إلى تخصيص فصول خاصة للطلاب غير المنضبطين. وأوضحت قيادة الحزب أن هذه الخطوة لا تشكك في حرص العائلة على أبنائهم، بل تهدف أساسا لحماية المسار التعليمي للأطفال وإعادة الهدوء والانضباط إلى البيئة المدرسية، وذلك سعيا منها لكسب ثقة الناخبين مجددا. إلى خبر آخر، تعتزم الحكومة إقرار تشريعات تسهل مصادرة الشقق السكنية من الأشخاص المتورطين في أعمال إجرامية أو مثيري الفوضى في الأحياء. في المقابل حذر خبراء من أن هذا التوجه قد يفاقم أزمة تشردي، معتبرين أن سحب منازل أصحاب السوابق بعد قضاء فترة محكوميتهم يمثل عقوبة مزدوجة تعوق إعادة دمجهم في المجتمع. في شأن آخر، أقر حزب ديمقراطي السويد بوجود قصور في توجيه العائدين طوعا إلى بلادهم بعد تعثر لاجئ أفغاني في سحب منحته المالية المقدمة من مصلحة الهجرة. وتعود الأزمة إلى قيام البنك المحلي بتجميد المبلغ ومنع تحويله إلى أفغانستان بسبب العقوبة المالية الأوروبية، ما جعل الرجل بلا مأوى وعاجزا عن المغادرة. وفي حين انتقدت المعارضة سوء التنسيق الحكومي، اقترح حزب ديمقراطي السويد إعادة الأموال لمصلحة الهجرة لتتولى هي تحويلها عبر منظمات الأمم المتحدة لتجاوز العقوبات، معترفا بتقصير السلطات في توجيه المستفيدين منذ البداية. إلى الطقس، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية عودة موجة الحر الصيفية إلى مناطق جنوب البلاد منتصف هذا الأسبوع. وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة سترتفع بشكل ملحوظ ابتداء من ليل الأربعاء لتصل إلى نحو 30 درجة مئوية بحلول يوم الخميس. ورغم التوقعات بانخفاضها نسبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة، ستعود الأجواء الحارة مجددا مطلع الأسبوع المقبل. أما دوليا، كشف البنك المركزي الأوروبي عن 10 تصاميم نهائية للأوراق النقدية لعملة اليورو. وفي خطوة هي الأولى من نوعها، سيتاح لسكان الاتحاد الأوروبي اختيار الشكل النهائي للعملة عبر عملية تصويت عامة. وتستلهم التصاميم المرشحة مواضيعها من عناصر تعكس التراث الثقافي والشخصية التاريخية في أوروبا، إلى جانب مظاهر الطبيعة والتنوع البيئي. كما من المتوقع أن تدخل الأوراق النقدية الجديدة حيز التداول أواخر هذا العام بعد استكمال فرز الأصوات وكافة الإجراءات التقنية اللازمة. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس سونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 0766-99-604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتية.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: Alright, here we go. Go.
1: Turning up the hits in 5, 4, 3.
0: رجعنا معكم بأحلى الأغاني على هوانا، هوا راديو يلا، راديو يلا

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: RS Premium Billboard كريخانستاد موز فاجنتية.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.